@musique.net على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيكوانيت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

مكانك انت في ميزيكوانات على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: حبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا يمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
1: يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
0: يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي

بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك يا سلام على حبي

0: عليا
1: ساعد قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعد قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدومك

0: أمال؟
1: أتريني بقيت فرحان
0: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة
1: شوف وشي أصفر زي من حبك
0: شوف جفني أحمر زي من حبك
1: شوف وشي أصفر زي من حبك
0: شوف جفني أحمر زي من حبك
1: هتعيش يا روحي معايا تنسى حياتي في دنيتي كفاية

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم

بحياه.

مصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله.

الأحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا

أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر.

النخل ذات الأكمام والحب والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكم

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ